الليجو لجنة ست مانجو جام جوكويت مع السوا جوا وين شوين مشنان بديبر كيل شوين مشنان مشوم سنان بوك مشنان ويدو كشنان دار ويدو كشنان جوا وين جبت مان جبت ست مان جوا وين جام جوكويت.